0: هو خطايا حش قاعد خبال دوبل طوغ اصبحها في كليمار ولاد دربي بشو بيضة بالونس لقى برضة جينز وموني
1: عمين بيضة

0: ارفع ارفع ارفع
1: ثانية اقمن
0: على الاجل دوب كان
1: V7 song you don't know.